المستر تسرع واللوم بيترى صايم للتابرة عن تم دنكنك عن تشم دنكنش انيم دنكنين يسولج دنكنين اوناتنا